وذكرنا شانيل مانتايلا شانيل اونيك وكول فوهينا نسمن بي الخط ورلوف سيناري ينا هنقولنا تنزولوك كومبانيا سالير باللوم فينا انا حفنا فريج ندسكوتو ينا وانتي يك فورسي بخالي ساقيات فتري سيير شلانج سبيخ فين البهار فدن التم بلتزا يو فورسي سيير البهار ما نفشك قدوش ما نفشك كيسا قدوش كيزا سكوزاني باليسا اما ينا برسونالمنت ندوم نحسبه بش ننزل نوم اما سبيه اللي تمر في البهار باليسا ينزل اسل شلانج و درينك كيسا ما البهار الشمس أبدت تزريج وصيفس وتيقبت ديهل بالموت الموت وستيمب وفيامنت تكون سبيه من سنك الجورنات النطايت البيرة اللي التتوال البيرة خصت مني أو كوارت تفلاشية كنا دو أزدلام شو بيجير كم تجوبني جورنات طويلة ينا يك مش من داك التيب اللي فلير با يكون جدلام قالورا تخصو كيسك مالحق جملت الجورنات هك الجورنات طويلة وتستطامل اكتر أفاريت ينا هنكمبلي مالورس كابالدي ستيلا فوق بي